الصوم الصابر. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.

الحمد لله الذي جعل تقوى لباس الصالحين أحمده وتعالى حمد عبد مؤترف بصدق اليقين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد عبده ورسوله سيد الأولين والآخرين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ولازم الصلاة على خير خلقه عليه الصلاة والسلام فقد أمركم الله بذلك إرشادا وتعليما وإجلالا لقدر نبيه وتعظيما وقال

0: الأمهات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انصرنا والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم انصر إخواننا المجاهدين في فلسطين، اللهم انصر إخواننا المجاهدين في كل مكان. اللهم كن لهم معينا ونصيرا ومؤيدا وظهيرا. اللهم عليك باليهود المحتلين الغاصبين، اللهم فرق جمعهم وشتت شملهم ودمرهم تدميرا يا ذا الجلال والإكرام. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، واسألوه من فضله يعطيكم، والله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. أقم الصلاة.
1: الله أكبر، الله أكبر. أشهد

0: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
1: استووا واعتدلوا وسووا صفوفكم فإن تصفية الصفوف من تمام الصلاة لله ربي ربي أعوذ بك من همزات الشياطين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس من الشر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس صلي فرض الدماء ركعتين. الله أكبر.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: Teruntuk kaum muslimin dan muslimat di wilayah kecamatan Barung Tongkok dan sekitarnya, selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Sholat mencegah perbuatan keji dan mungkar.